0: ما كيف تبخم؟
1: ما تبخم وكي أمريكا ماري مير ما تاتري
0: ما تبخم وكي؟
1: ماري الواري اللي
0: كماري مير
1: كلا كلا هاو كلا كلا
0: غريب ماري الواري اللي هاو كلا كيف تبخم؟
1: ما تبخم وكي أمريكا ماري مير ما تاتري
0: ما تبخم وكي؟
1: ماري الواري هاو كلا كلا
2: Bearers of our oral history Pass your story to the children of tomorrow.
1: You're strong, isn't
2: it? Can't sit here and stare in sorrow. Bearers of our oral history. Pass your story to the children of tomorrow. Stand them in good stead so they will follow.
1: Sing strong.